تماني مان مندوب بالشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا تغيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.